إبراهيم باي بان جمبل لان يا سينال جيبي بيرم بيرم جيب انت جاي مش تاوي باخي نوتاولا مقدت يا زين إبراهيم يا سين سباي

بعجاج ليلى جاي كلارانا موف المالك مالك جاب عبد الله مالك جاب عبد الله نتشا كنجاي جيبي جاب عبد الله نتشا كنجاي علي جاب مريان نتشا كنجاي

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغلبا ما شام غرمك ما شام بلان منتوار يول وشزج واي برمدار بولي بوش Yeah, I'm

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسيمام جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل ألاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيجان سي ركي جميل عبد العزيز فينر ركي جميل أنسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودة سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كوركين داي تالي بي جميل شيخ تيجان سريد أبو العباس أحمد تيجان مي خطب المكتوب مي خطب الربان لي مني تيجان سيوكا دفين نبقى وخي بالله يا رب يوم الخيام

يبرونني نذاكر سيد جميل يا عالك سيد جميل بمباين يوم منصور مسيد جميل يا عالك منصور مسيد جميل بقولك يا نذاك جميل جميل والبسكو جهد الشيخ شيخ ياسو محمد لكن يمكن

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي اسمع لسي امام جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيجان سي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مولد سي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام جورجي جاي دالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان مول خطب المكتوب مول خطب الربان لي مو ديغال سي كو دافي ديمو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام

براولاني ونذكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل ما مبين يوم منصور مسيدي جميل

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغلب ما جام غرب مغلب ما جام بلان منتوار يول وشازد واي برمدار بولي بوش Yeah, I got a job.

بالبال كلمة كفات بنت جاب ما قد دورا ما قد أبا مي واتو بنت تبوك مجيزة مغد مالك مجيز نظام مرب ديل أوتر جيجات I'm going to go to the hospital.